على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال

الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاو الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاو. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبة الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوام.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة. حظا موفقا لجميع

حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكا والصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق يافة برخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فإنفست أكسبو 2026 هو وجهتك المثالية.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8:00 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

زور يشد قريان دم بجان يشد صوت

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى، يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: يبرز قالد عنكاوة التوخ دكثة لك قلبة، قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة. برز قالد عنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فإنفست إكسبو 2026 هو وجهتك المثالية.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة.

ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: برعاية مقامية قضاء أنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان أنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان أنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء أنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء أنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان أنكاوا الصيفي 2026.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فإنفست أكسبو 2026 هو وجهتك المثالية.

لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات،

0: أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كاسدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعايتك مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: أني خرزوز مريافة كافي لوخن من راديو عنكاوة الذبذبة شو تشي بوينت شو.

Bağırma. Oğlum ne yapıyorsun? Bağırma.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: FM عنكاوا.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. إعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

شینو ثدقلیمت کردستان سپخیا ثدمشک نسورداش توتاوی گو سلیمانیه طلافطی سیاثا قراوایه گشمت ناطوروث مغدورا ملخمیا ثد وزیروثا چیعیتا ناپق ارخا کلا نیتال درقل شخلاب مغدورای و مزیت تشتخواثا یروقاثا مشدروثا من مالت کردستان بسخبرتد بغداد لشو تبتا قمرا كوتا دمساثا تر البي وشوه واسري ومخدث تزدقيت شتاني يتر من طلافا مقطيني قو قراوة بين تخيلواثا يمناي وحوثاي مودع واثا امريكاي يتر موثراني لشولام قراوة عم روسيا اخر شايوثا اوكرانيتا ريشة كوريا قربيتا مشتودة بشخلاب خيلة يمايد أثرى الخيلة تقطايا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: أمن أقليم كردستان استهداف مخيم سورداش للاجئين في السليمانية بثلاث طائرات مسيرة. هيئة حماية البيئة الكابينة التاسعة تعتمد استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي وزيادة المساحات الخضراء. وفد من مالية كردستان يزور بغداد للمشاركة في صياغة موازنة 2027 وتثبيت حقوق الموظفين. أكثر من 300 قتيل في الاشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين. مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا بحسب الرئاسة الأوكرانية. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل بحرية بلاده إلى قوة نووية.
1: وكأن روحي

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فإنفست أكسبو 2026 هو وجهتك المثالية.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة الثامنة مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. ساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة:

مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: This year marks a special chapter for Iraq as Erbil hosts the region's leading real estate event, Invest Expo 2026, from 8th to 11th of September at the Erbil International Fairground. 4 days bringing together more than 350 companies and projects, showcasing new investment opportunities, exclusive offers, and direct connections with leading developers and businesses. Looking for your next investment opportunity? Invest Expo 2026 is your place.
1: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: FM عنكاوا.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

أمن أقليم كردستان استهداف مخيم سرداش للاجئين في السليمانية بثلاث طائرات مسيرة. هيئة حماية البيئة الكابينة التاسعة تعتمد استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي وزيادة المساحات الخضراء. وفد من مالية كردستان يزور بغداد للمشاركة في صياغة موازنة 2027 وتثبيت حقوق الموظفين. أكثر من 300 قتيل في الاشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين. مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا بحسب الرئاسة الأوكرانية. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل بحرية بلاده إلى قوة نووية.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

20 يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من دار روح من تمن دار بوتي وابتنيا بدي الرزاري جدا بوتي واب

0: شو
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شو أوتشي بوينت شو

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

Gracias.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

Trans Figure.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.